حليه حليه ما موسه والله قمقنا ذا ما بواله مغضاي تدويرها مرتي ذا نوه هما ذا شسو قارو مدانية مربابا واندين مهدنا قيناي